جاي زمان من جانب النوار وباي ورا دفنا على بيت العيد دفنا الله أجل من جامد تقدر نكر جرنا جو

الأكبر الأكبر. أيوة صدق ما في تلوار. أيوة صدق ما في تلوار. كده كده

ام سما بالوان كم كذا خداني يمك بفاني جاي جنا من اي برسين مغدا بس كنتا جنه كنتا زين

الدم يوم ما يطور ملاي جاي مقياي أمد زين مقياي يبزين من تتكين مقياي ما قتين جاي ما قنسى جوب ما تنر يانيو ومقياي ما ركوت زين كلام بديز بي يوني داقي اي سنيا I'm gonna make you mine.

0: من عليها فان ويبدا وجر بك ذي الجلال والاكرام
1: كغوغا تجاني تجانودو اي تنتي فولبي كاوتال جانغوبي تابيتال بولاغو كاورال اي كوستنديرال ميجوجي امبا تاوي

موجود مريم بابا كرقي محمد وسيسة مريكتا مريم بابا كرقي موجود كنتم فال أقالي جي من قلبي ما شام غير مكان ما شام غير منتو ياري يوم

فردار اثر عبد البول سمبي لبنا علي دس ال بنا شو البنا بال بال قال له ميزا اثر مرحوم موسى بران باي موسى جم سلمى علي هم سمي رسق للرجال جو من جاي